0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشي لسا مكيلي مساعود
2: أفنينغونا ميوني بتغطني أني دي ميمرسوك نو ياقاخلوني سقني لغتسالوني أولو كود قوليني كونو أكولو مخلوني كي أسانة تنقاقبوك أنو غا أفن ناقسي كونتي موت ميتري تلي ما تونغانو تشوكا سوسا قاقتسار
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 13. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.